0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقعه الحالية في قطاع غزة، مشترطا ذلك بنزع سلاح حركة حماس بالكامل. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت في روما وستستمر حتى يوم الخميس. نزلاء سجون ينفذون هروبا جماعيا في غرب ليبيا وسط اشتباكات مسلحة. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يبحث هاتفيا مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظتي أصفهان وفارس وسط إيران. إيران تدرس السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن. البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول المقبل. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استقباله رئيس إقليم شمال العراق نتشرفان برزاني حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة وفق الدستور والقانون. محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يؤكد توزيع 600 ميجاوات من كهرباء تركيا المستوردة على 3 محافظات بواقع 200 ميجاوات لمحافظة نينوى و200 ميجاوات لمحافظة كركوك و200 ميجاوات لمحافظة صلاح الدين. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوش الموسوي يبحث مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم تعزيز التنسيق الأمني المشترك. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التحريض وبث المغالطات والإساءة. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 32 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن تركيا تعد المسجد الأقصى أحد مقدساتها وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على قيم الشعب التركي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في آذار صعب جدا في الوقت الراهن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر. 36 مهاجرا إفريقيا رحلتهم الولايات المتحدة إلى الكاميرون يطلبون الحماية القانونية. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن جاف تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Devlet yönetimi itilafı 30 Eylül'den sonra silahların sadece devletin elinde toplanması için belirlenen takvime uyulmasını istedi. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşerek hükümetin tüm askıda kalan dosyaları anayasa ve yasalar çerçevesinde çözmekte kararlı olduğunu belirtti. Musul Valisi Abdülkadir Dahir, Türkiye'den alınan 600 megawatt elektriğin Musul, Kerkük ve Selahaddin'e 200'er megawatt olarak dağıtılacağını belirtti. Terörle Mücadele Başkanı Korgeneral Zeyd Huşi El Musevi, Federal Polis Komutanı Korgeneral Muhammed Kasım El Fehed ile güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini ele aldı. Kerkük Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Maad Biday, kışkırtıcı paylaşım yapan sosyal medya hesapları hakkında sıkı yasal işlem talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İdari Gelişim Enstitüsü'nün 32. dönemi için başvuruları başlattı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kutsal olduğunu, buraya yapılan her saldırının Türk milletine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. İsrail ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen saldırıda bir subay ve bir askerin öldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler terör örgütü DAEŞ'in uluslararası barış ve güvenlik için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. Husiler Aden Körfezi'nde Suudi petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın dini lideri Müçtebâ Hamane ile iletişimin şu anda çok zor olduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın elinde çok büyük miktarda mühimmat bulunduğunu belirtti. Amerika'nın Kamerun'a sınır dışı ettiği 36 Afrikalı göçmen hukuki koruma talebinde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıyan iki yük gemisinin hedef alındığını açıkladı. Japonya'nın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول المقبل. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال استقباله رئيس إقليم شمال العراق نتشرفان برزاني حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة وفق الدستور والقانون. محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يؤكد توزيع 600 ميجاوات من كهرباء تركيا المستوردة على 3 محافظات بواقع 200 ميجاوات لمحافظة نينوى و200 ميجاوات لمحافظة كركوك و200 ميجاوات لمحافظة صلاح الدين. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوش الموسوي يبحث مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم تعزيز التنسيق الأمني المشترك. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التحريض وبث المغالطات والإساءة. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 32 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن تركيا تعد المسجد الأقصى أحد مقدساتها وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على قيم الشعب التركي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في آذار صعب جدا في الوقت الراهن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر. 36 مهاجرا إفريقيا رحلتهم الولايات المتحدة إلى الكاميرون يطلبون الحماية القانونية. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن جاف تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.

يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقة واحساس سعادة يمشي وياك من اول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başkomutan Ali Fahri Hezzeydi tüm güvenlik teşkilatlarının güvenlik hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi. Devlet yönetimi itilafı 30 Eylül'den sonra silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik adımların takvimine uyulması çağrısında bulundu. Musul Valisi Abdülkadir Dahil, Türkiye'den ithal edilen 600 megawatt elektriğin Musul, Kerkük ve Salahattin illerinde 200'er megawatt olarak dağıtıldığını açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Zeyd El Musavi, Federal Polis Komutanı Kor General Muhammed El Fahad'la güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini görüştü. Kerkük Operasyonlar Komutanı Maan Veday, kışkırtıcı ve yalan haber sayan sayfalara sıkı yasal işlemler uygulanması talimatını verdi. Sismik Gözlem Merkezi geçen Temmuz ayında Irak'ta 57 deprem kaydedildi dedi. Eğitim Bakanlığı 2026'nın ilk 6 ayında 1,5 milyar Irak dinarı geri tahsis edildi dedi. Emeklilik Kurumu emeklilere yönelik kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin işlemlerin tamamlandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İdari Gelişim Yüksek Enstitüsü'nün 32. eğitim programı için başvuruların açıldığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü tecavüz milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail hala barış planının uygulanmasını engelliyor ve Gazze şeridinden çekilmelidir dedi. İsrail güçleri Batı Şeria'daki Tubas kentiyle Akaba beldesine baskın düzenledi. İsrail ordusu Güney Lübnan'da patlayıcının infilak etmesinde 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını belirtti. Yemen'deki Husiler Adan Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile iletişim kurmak şu anda oldukça zor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük miktarda mühimmata sahip dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin askeri malzeme taşıyan iki kurgu yük gemisine hedef aldığını bildirdi. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
3: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم اينما كنتم، واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان FM الفضائيه. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن رفع مستوى الجاهزية الأمنية يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالمية لجميع تشكيلات القوات الأمنية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها. ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر سلاح بيد الدولة بعد 30 أيلول المقبل. محافظو نينوى وعبد القادر الدخيل يؤكد توزيع 600 ميجاوات من كهرباء تركيا المستوردة على 3 محافظات بواقع 200 ميجاوات لمحافظة نينوى و200 ميجاوات لمحافظة كركوك و200 ميجاوات لمحافظة صلاح الدين. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوش الموسوي يبحث مع قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن محمد قاسم الفهد تعزيز التنسيق الأمني المشترك. قائد عمليات كركوك اللواء الركن معد بداي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التحريض وبث المغالطات والإساءة. هيئة الرصد الزلزالي تسجل 57 هزة أرضية داخل العراق خلال تموز الماضي. وزارة التربية تسترد 1.5 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026. هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. وزارة الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 32 في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري. شرطة الغابات في السليمانية تلقي القبض على متهم بإشعال حريق دوكان الذي التهم 30 دونما من المزارع والأشجار. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن تركيا تعد المسجد الأقصى أحد مقدساتها وأن أي اعتداء عليه يعد اعتداء على قيم الشعب التركي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن إسرائيل لا تزال تعرقل تنفيذ خطة السلام وعليها الانسحاب من قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مدينة توباس وبلدة عقبة بالضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.